leş bablo. Sen levan leş esmak kek leş esmak kek leş nus şme leş ma tsir. Sen nisvan anda f gaza ve f kol amman leş ma yisir f kol lebnan kaman ma'a mecal. اجاوب سالكم بسؤال حيفهم في المقطع عارف اصله وجاي تقول للناس هاد مروان بن رشيد بو في القرعه دي خد من الصنعه صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ.